عن النظام السياسي وقدمت تضحيات كبيرة، لكنها لا تثق بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي دائما حرصها على الأمن والسلام، وهي تقوم حقيقة بضرب أسس هذا الأمن والسلام.